الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة وصلاة الجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما عظيما إن الله وملائكته

0: ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعاشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة وأهل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهل اليهود الغاصبين، اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن بلدتنا هذه إندونيسيا خاصة، وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إليه، واشكروه على نعمه وزدكم، واسألوا من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رب يعزيني أن أشكرني وتكلتي أن أمتحني على والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عباد الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم.

عليه وسلم. الله أكبر، سبحان ربي سبحان ربي سبحان ربي العظيم وحمده، سبحان ربي العظيم وحمده. اللهم لك ركعت وبك أمنت وبك أسلمت. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ولا ما شئت من شيء، فأهل الثناء والمجد حق مقدور. الله أكبر، سبحان الله الله أكبر. يا من يرحم يجعلني ويرزقني ويهديني. الله أكبر، سبحان الله حمدي سبحان ربي. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بني كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

حسابهم ربي حاسبني حسابا يسيرا. الله أكبر سبحان ربي العظيم وحمد سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماء من الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربي فرجي وكوني الله أكبر التحيات المباركة الصلوات الطيبة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عبادك الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا من العالمين إنك حميد مجيد الله من عدل وفي نادي المحيا ومن في نادي المحيا. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل